0: يوماتي سبل ماتي تنتو كنجلا ككيتو للوي تنتو كلاوي ككيتو لنعيكو
1: بلكولي إلي ليسي
0: سوبا يونا دابي بجونا كوي الله لدودو ديرس كرسي دي.

نهاية الطريق اللي فيها ربنا لا يهمه في الله شو من أخبيط لأتيقها